آفوند بشمية نتقدى الشمو تأتي ملشوتو نهوي سويانو اي كانت بشمية أبهر هلا لخما سنقانا يومان وشقلا خوبين اي كانت دبخنا شقلا الخياوين ولات إلا النسيون إلا بصن من بيش من طلديل وخاي ملشوتو خيرا شنوخنا العالم البيش.